يتعلموا اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج

0: رشيد بن حاج. الهمزة، الجزء الأول.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كيف حالكم؟ أش خباركم؟ كل شي في أمل الله؟ كل شي بخير؟ الحمد لله. إيوا موجودين؟ مستعدين؟ الحلقة ديالنا اليوم غادي تكون شوية كيف كيقولوا شوية مشحرة. بغيت بالكم كله يكون حاضر، ولكن قبل ما نبدأ الحلقة والرحلة الجديدة ديالها نصحوا كيف العادة التمارين ديالنا. إذا قلتوا عليهم ما كانوش تمارين صعيبة كينا؟ ودابا نشوف دابا يلاه معايا جزء على خاطركم عند الصديق ديالكم عبد الحق ونشوفوه اشنو دار واش حالو مع التمارين. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام استاذ،
1: كيف داير؟
2: الله يبارك فيك استاذ.
1: كل شيء بخير
2: والحمد لله.
1: الحمد لله. صوبتي التمارين ديالك؟
2: الحمد لله بحال اللي بغيت فينا استاذ.
1: ما عندي ما نتسالك، اشنو طلبت منكم؟ طلبت منكم الاسماء تكتبوها ديال ثلاثة ديال الأنبياء ديال الديانات الثلاث، الديانة اليهودية والديانة المسيحية والديانة أشنو الإسلامية. وقلت لكم الديانة وكلهما هاد الأسماء كي ينتهيوا بالألف المقصورة، ولكن الديانة ديالنا الإسلامية والنبي ديال الإسلام ديالنا صلى الله عليه وسلم سميتو ما كتكملش بالألف المقصورة. قلت عنده وحدة من الكنيات اللي كيتكنى بها، وحدة من الكنيات اللي كيتكنى بها اللي فيها هذه اللي فيها الألف المقصورة. عبد الحق أشنو كتبتي نتايا؟
2: أستاذة أنا كتبت بالنسبة لدوك الديانات الثلاثة.
1: إيه؟
2: الأولى كتبت سيدنا موسى.
1: سيدنا موسى عليه السلام، كلم الله.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: أنا غادي نكتب لكم موسى وشوفوا معايا كلكم واش هكا كتبتوها. وتنتا انتبه مزيان عبد الحق واش هكا كتبتيها. موسى الميم درت ليها الواو، إذن ما احتاجيش ندير لها الضمه، ما احتاجيش ندير لها الحركه. السين جات السين ديال اول كلمه لان الواو قلنا وحده من دوك الحروف اللي شنو ما كتلقاش على اليسار. والالف المقصوره راه كتعطي الصوت ديال ا طويله، إذن ما غاديش نحتاجو نديرو السين الفتحه. هكا عبد الحق كتبتيها؟
2: نعم استاذه بحال اللي وريتي ليا. الحمد لله راه ما غلطتش في هذه المره هذه.
1: الحمد لله ما درتيش الحركات ياك؟
2: ما درتيش الحركات
1: لان الحركات حنا كاتبينهم فوق السطر. المد ديال الضمه هو الواو، والمد هنا ديال الفتحه جات هو الالف المقصوره. ما عندي ما نسالك، النبي الثاني اللي طلبت لك الاسم ديالو كان هو النبي ديال النصارى او لا ديال الديانه المسيحيه. اش كتبتي من سميه عبد الحق نتايا؟
2: بالنسبه لسؤالكم الثاني استاذه ديال الديانه المسيحيه كتبت سيدنا عيسى.
1: كتبتي عيسى عليه السلام.
2: عيسى عليه السلام،
1: عيسى بن مريم. عيسى هذه العين، الياء كتجي طويله ديال المد، عيسى، والسين الحركة ديالتها هي الألف المقصورة، يعني عيسى حتى هي اسم ما كيحتاج كافي كي كيقولوا وافي، ما كيحتاج الحركات. هكا عبد الحق كتبتيه؟
2: نعم أستاذة.
1: ما درتي حتى شي حركة؟
2: لا خليتها بلا حركة.

0: لان عندها العين عندها الحركه ديال اي طويله ديال الياء المد، والسين عندها الالف مقصوره ديال الا طويله اللي هي المد ديالها، يعني ما يحتاج نديرو لا فتحه ولا كسره. تماما هكا درتيها؟
1: نعم استاذه.
0: تبارك الله عليك. النبي الثالث او لا خاتم الانبياء، الخاتم اللي ختم به الله سبحانه وتعالى الرسالات السماويه، شكون هو؟ اش كتبتي عبد الحق؟
1: والنبي هو النبي ديالنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واش زدتي معاها من كنيه درتي ليه؟
1: الكنيه ما عندش الكنيه اخرى، زدت انا غير سيدنا محمد وخليتكم انتم تنشاوروا معاك تقولي لي بصراحه.
0: كتبتي سيدنا محمد وسيدنا محمد صحيحه صلى الله عليه وسلم، هذه الميم نكتبها معكم عاد ندير لكم الكنيه ديالو. محمد الحاء ديال وسط الكلمه ومعها الفتحه، الميم ومعها الشده، الآل الفتحة فوق الميم، محمد محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كنشوفوا هنا هي الكلمة ما عندهاش أشنو؟ ما عندهاش الألف المقصورة، وأنا طلبت الألف المقصورة ياك عبد الحق؟
1: نعم أستاذة.
0: إوا اللي غادي نحتاجو ككنية، ملك عنده كنيات كثيرة كيتسمى الخاتم، يعني لأن ربي ختم به الدعوات، ختم به الرسالة السماوية، كيتسمى الأمين لأنه كان أمين، كيتسمى النبي الأمي لأنه المعجزة كانت هي القرآن، مع أنه هو كان أمي يعني كان مقاريش، وكيتسمى أيضا المصطفى، المصطفى يعني المختار، لأن ربي اصطفاه يعني اختاروا من بزاف. المصطفى المصطفى المصطفى. ايوا حاول تكتبها عبد الحق حدا الاسم ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: حاضر استاذه. المصطفى
0: المصطفى
1: بحال مصطفى ولكن هي المصطفى.
0: ال وال هذه القمريه.
1: مو بحال اللي كتبتيها سي
0: معها الضمه، ما معهاش مو، معها الضمه.
1: المو
0: الص
1: مو الصاد
0: الصاد مع الصاد معها سكون
1: صاد مص. ايوه استاذه مص
0: الطا ماشي التا الطا
1: طا
0: فا
1: فا
0: الفا والفا معها الالف المقصوره هي الحركه ديالها
1: فا. المصطفى
0: المصطفى
1: والطاء فوق منها الفتحه ياك استاذه قلتي لي
0: الطاء فوق منها الفتحه الفاء لا
1: مصطفى يا هذيك استاذه
0: ما عندي ما نسالك
1: الله يبارك فيكم استاذه
0: تبارك الله عليك استاذه
1: في البال الله يزيدك الفلاح على كل خير
0: بارك الله فيك
1: الله يطول عمرك استاذه
0: تماريننا اصلحناهم الاخطاء ما غاديش نبقاو نديروهم ايوا دابا مستعدين موجودين قولوا لي كنوجد فيكم ملي كنكون كنوجد فيكم كتكون شي حاجه كتساينا وتساينكم

فعلا تركه وغير بالصبر كيف كيقولوا كل شي كيدوس. وكيقولوا سيدنا الولا اش كيقولوا بالمهل كيتكل بدز. على اين اليوم ما عندناش بدز ولكن عندنا الهمزه. غادي تقولوا لي الهمزه ياك شفناها؟ فعلا شفنا الهمزه. الهمزه هي هذيك العمامه الصغيره، ولكن لحد الساعه هذيك العمامه الصغيره فين شفناها؟ شفناها غالبا غير في الاول ديال الكلمه. هاد الهمزه راه ممكن نلقاوها في اول الكلمه، ممكن نلقاوها في وسط الكلمه، ممكن نلقاوها فين حتى في اخر الكلمه. وكتقبل من طبيعه الحال جميع الحركات، كتقبل الكسره، كتقبل الفتحه، كتقبل الضمه، كتقبل السكون، كتقبل انها قلنا كتقبل حتى الالف الممدوده، كتقبل الواو ديال المد، كتقبل الياء ديال المد. راسها صغير ياك. الهمزه احنا لحد الساعه شفناها مع الالف، شفناها على هذا الشكل، هذا الالف ديالنا وهذه الهمزه. ايوا اعزائي، الهمزه هكا كتجي مع الالف، الالف وكنسميوه الالف همزه، كتجي ملي كتكون في اول الكلمه بحال كي شفنا ابراهيم، ابره، اجازه، امينه، اسامه. هنايا كيف سمعنا؟ سمعنا الهمزه معها الصوت ديال اسامه، سمعناها مع او، ولكن مع ابراهيم سمعناها اي بالكسره. مع أمينة سمعناها هكا باش منصود بالفتحة. هذه الهمزة ديال أول الكلمة. الهمزة ديال أول الكلمة دائما وأبدا فوق من الألف، عمرنا ما غادي نلقاوها بحال كي درتها لكم دابا أنا هنا كمثال فوق السطر، يعني بوحدها، دائما معها الالف اول الكلمه. وكيف قلت ان ممكن نلقاوها اي، نلقاوها او، ولا نلقاوها ا. هذه الهمزه قلنا ديالاش؟ ديال اول الكلمه. الهمزه ديال وسط الكلمه، الهمزه ديال وسط الكلمه ممكن تلقاوها على هذا الشكل، ممكن تلقاوها على هذا الشكل. شفتوا هذا الشكل؟ هذا داير بحال اليا، بحال فلوكه. هو راه في الحقيقه في الاصل يا، وانا غادي نشرح لكم علاش يا ولكن بلا نقاط. وهذه ممكن نطقوها اي فصل الكلمه، ولا الكلمه هنايا خاصها تكون فوق فيها شي حاجه اخرى. ممكن تكون اي، ممكن تكون اه سكون. على اين حنايا غادي نشوفوا علاش. دابا انا نكتب لكم غير الشكالات كيف غادي تلقاو الهمزه. ممكن اعزائي تلقاوها هكا فوق الواو،

وفوق الواو في نفس الوقت ممكن لقاوها او معها الضمه حيت حاكمه هنايا الواو، ممكن لقاو معها السكون اه. وحنايا غادي نشوفوا امثله مع بعضياتنا. ممكن الهمزه تلقاوها بوحدها، انا دائما كنتكلم على وسط الكلمه، ممكن لقاوها هكايا بوحدها الا كانت هنا مسبوقه بالف هكا، او ممكن لقاوها فوق الالف المقصوره على هذا الشكل. وهانتوما كي شفتوا راه الهمزه ماشي حرف اخر ديال اللغه العربيه، الهمزه هي كتمشي كتكتب هكا، كتكتب هكا وكتكتب على هذا الشكل وكتكتب على هذا الشكل. وشناها في الاول قلنا ديال الكلمه كتكتب هكا ولا هكا ولا هكا على حسب النطق. اذا هادو كلهم حروف كنعرفوهم، والهمزه حتى هي راها كنعرفوها. وانا دابا غادي نشرح لكم علاش، ولكن قبل ما نشرح لكم علاش غنقول لكم الهمزه قلنا هذه ديال الوسط حتى لهنا ديال وسط الكلمه، هذه ديال الالف مقصوره كتجي في اخر الكلمه، وممكن اخر الكلمه نلقاو حتى الهمزه على هذا الشكل، وممكن نلقاو الهمزه على هذا الشكل. عطوني غير شويه بالكم وغادي نعاود نكتبهم لكم مقادين. هانتوما قلنا الهمزه ديال اول كلمه كتجي هكا هكا او لا هكا اي او او لا هذه الهمزه قلنا ديال الاول، يعني هنا الكلمه باقي خصها تكمل هنا تكمل هنا وتكمل هنا. الهمزه ديال وسط الكلمه، الهمزه ديال وسط الكلمه ممكن تلقاوها اللي كتكون عندها علاقه بالكسره تلقاوها على هذا الشكل، كتسمى همزه على الكرسي. الهمزه كتلقاوها على هذا الشكل، شكل شكليه ولكن حيدنا النقاط. ما تنساوش ان في الالف مقصوره حتى هي الاصل ديالها راه هي وحيدنا لها النقاط. ايوا نفس الشيء مع الهمزه، ممكن تلقاوها هكايا وهاد الهمزه هكا راه ممكن تلقاوها ملاصقه من هنا وملاصقه من هنا، هذه الهمزه ديال وسط الكلمه. ممكن الهمزه ديال وسط الكلمه تلقاوها عاود ملاصقه من هنا ولكن هنا كاين الف وهي تكتبت على هذا الشكل. دائما كنهضروا على الهمزه ديالاش ديال وسط الكلمه، والكلمه تكمل هكا. الهمزه دائما ديال وسط الكلمه ممكن تلقاوها على هذا الشكل فوق الواو، وهنايا نعاود نكملو، يعني من هنا ملاصقه ومن هنا الكلمه عاود غادي تكمل، كتكون الكلمه مازال ما كملاتش. هادو الشكالات ديال الهمزه ديالاش قلنا ديال وسط الكلمه. كاين شكل اخر ديال الهمزه في وسط الكلمه، الهمزه في وسط الكلمه غادي نكتبها لكم هنا في هذا الاول. هكا تلقاوها فوقاش تلقاوها
فوق الالف، حتى هي همزه ديال وسط الكلمه. هادو الشكل

همزة ديال وسط الكلمة. من طبيعة الحال كتعقلوا بأن الخضر راه دائما كسرة، الزرق راه دائما ضمة، والأحمر راه دائما فتحة. الهمزة إلا كانت معها فتحة وملاصقة من هنا وملاصقة من هنا غادي نكتبوها على هذا الشكل، وممكن يكون من غير الفتحة ممكن يكون السكون. ومن بعد احنا غادي نراجعوا السلم ديال الحركات، لأن السكون قلنا هو أضعف حركة كاينة في اللغة العربية. هذه الكسرة هي قلنا هي أول حركة وهي أقوى حركة في اللغة العربية، ودائما كتغلب وكتحكم على اللي من وراها. فالهمزة على الكرسي إما غادي تكون إي إما غادي تكون أه، يعني حتى هي بالسكون. الألف هكا في الوسط وهنايا الهمزة، ملي كتكون الكلمة هنايا كتطلب واحد الآ طويلة، الألف ممدودة، بحال ملي كنقولوا قراءة، قراءة، قراءة، كنكتبوها بالألف هكا وكندير وحدها الهمزة، قراءة. من بعد هنا كيجينا الهمزة فوق الواو، الهمزة فوق الواو كتكون إما هي نفسها معها ضمة أو لا كتكون فوق منها سكون، بحال ملي كنقولوا لؤلؤون، جهر، لؤلؤون. هنا الكلمة كتبدا، ممكن نكتب هنايا لو اه لؤون، وهنا غنكتبها لكم من بعد، غتكون كميتة إن شاء الله عندنا اليوم. إنما هنا كاين السكون، وعلاش؟ لأن من قبل منها كاينة ضمة، والضمة أقوى من السكون. على أي نشوفوا الشكالات الأخرى ديال الكتابة ديال الهمزة، يعني ملي كتكون الهمزة في آخر الكلمة. ملي كتكون الهمزة في آخر الكلمة كنكتبوها على هذا الشكل، أولا كنكتبوها على هذا الشكل. سمحوا لي شحال درتها غليظة هنايا، إلا كانت مسبوقة بألف، أو اللي كنكتبوها على هذا الشكل إلا كانت مسبوقة بواو، أو لا كنكتبوها مباشرة فوق الواو ديالها إلا استدعت الظروف أنها تكتب فوق الواو. أعزائي هادو هما الشكالات ديال الكتابة ديال الهمزة. غادي تقولوا لي هاد الشي كتير عرفتو، ولكن خصنا نتعلمو. ما نطلبش منكم أنكم تحفظوا كاع هاد الشي، حفظوا اللي قدرتوا تعقلوا عليه. وحنايا ما حدنا حنا كنمشيو لقدام مع الدروس ديالنا، وحنايا كل مره كنصادفوا الهمزه على هذا الشكل والهمزه على هذا الشكل، وكيقولوا كي قلت لكم دائما وانتم كتلقطوا في الجواهر ديالكم. المهم غير ان دائما معكم كي كيقولوا السبيب اللي ما يتقطع، ودائما كتنظموا الحاجه اللي لقيناها في الطريق نزيدوها وما خصناش نطيحوها. باش نفهموا الهمزه مزيان غادي نديروا مراجعه. ليش نديروا مراجعه؟ الحركات، السلم ديال الحركات، السلم ديال الحركات. عندنا قلنا اول حركه كنبداو بها تحت السطر كتجي، وهي اقوى حركه الكسره. الكسره اعزائي اشنا هي المد ديالها؟ الياء كاينه، هذه الياء ديال اخر الكلمه، والياء ديال
الاول دي كلمه كي كاتشي.

هي هادي يكن يخليو ليا ليا مع الكسره هنا وندوزو نشوفو حركه اخرى. الحركه التاليه اعزائي هي الضمه. اشنا هو الحرف او لا الحركه ديال الضمه الطويله واش من حرف اللي كي يدير هذا الدور هذا كيقوم به؟ ما عندي ما نتسالكم، هو الواو. ها هو هنا غادي ندير واحد الشريطه غير باش نقسم بيناتهم غير باش ما يتغلطوا ليناش. اش من حركه اخرى عندنا؟ عندنا الفتحه، ها هي. ايوا ايوا والحركه الطويله المد ديال الفتحه شنو هو؟ هو الالف. ملي كنقولوا الحركه الاخرى اللي عندنا شنو هي؟ السكون. وشنو هو المد ديال السكون؟ ما عندوش المد، ما عندي ما نتسالكم، لان السكون جامد ساكن يعني كيزقى في بلاصتو ما كيتحركش. اعزائي الكسره كتمشي مع الياء والضمه كتمشي مع الواو والفتحه كتمشي مع الالف والسكون هو اضعف قلنا حركه كاينه وما عندهاش طبيعه الحال المد ديالها. ف الهمزه محكومه بهاد الحركات ومن طبيعه الحال محكومه بالحروف ديال هاد الحركات. مثلا غادي نشوفو اشنو هو داك الحيوان اللي كاين في الغابه اللي كيشبه الكلب؟ الذئب، ياك؟ ذئبون، ذئبون، ذئبون. نحاول نكتبها لكم، شوفوا معايا. ذئبون. احنا بطبيعة الحال دائما كنديرو الحرف الجديد او لا الدرس الجديد دائما الحاجه الجديده كنديروها باللون ماشي البرتقالي، باللون الترابي. ذئ ذئبون ذئبون. نعاود نكتبها لكم هنا.

0: ذئبٌ. شوفوا معايا، انتبهوا معايا مزيان. هنايا ذئبٌ، هنا الهمزة اش من حركة عندها؟ عندها السكون. السكون فينا هو هنا في هذا الترتيب، هو الضعيف، هو الاخراني. اذن وما عندوش من طبيعة الحال قلنا المد ديالو، وحتى الا كان عنده ضعيف كنشوفو دائما الحرف اللي سبقه. الحرف اللي سبق الهمزة اشنو كان؟ كان ذال. واش من صوت عند هذيك الذال؟ ذئبون. ذي ذئبون. ذئبون كانت عندها الكسرة. الكسرة فينا هي هنا، هي الأولى، هي القوية. درت الكسرة هنايا وغادي نقلب في هاد البلاصة، أشنا هو المد ديال الكسرة؟ فوقاش كتمشي الكسرة؟ عليها غادي نحط الهمزة، حيت الهمزة ما يمكنلهاش تمشي بوحدها، دائما إما هي خصها تكون محطوطة فوق حرف، فوق الألف، فوق الواو، ولا فوق الياء، ولا إلا ما كانتش فوقها واحد من دوك الحروف خصو يكون سبقها. نقولوا أنها بحال إلا كتبغي العشرة، ما كتبغيش تبقى بوحدها، لا إله إلا الله، كتبغي ديما تكون مسنودة. إما هي فوق حرف، فوق الواو، فوق الياء، أو لا فوق الألف، أو لا سبقها واحد منهم متكية عليه. واخا، المهم حاولوا يحلوا معايا بالكم، عطوني خاطركم، حاولوا غير تفهموا معايا هذه، بأن الهمزة كتحط فوق الحرف على حسب الحركة ديالتها هي، وكنرجعوا دا ولا الحركة اللي سبقها، الصوت ديال الحرف اللي سبقها، واش ضمة ولا كسرة ولا فتحة. وكنشوفوا دايما كيخصنا نديرو واحد الميزان، نشوفوا شكون اللي قوي، واش حركتها هي ولا الحركة ديال الحرف اللي كان قبل منها، الحرف اللي سبقها. هنا ذئبون الهمزة فوق عندها الصوت ديال السكون، ولكن سبقها، سبقها الكسرة. الكسرة اش كيمشي معها؟ كتمشي معها الياء. إذن ذئبون حطيناها هنايا. اللي غادي نطلب منكم هو انكم كتمرين ترتبوا لي الحركات. هانتوما عندي الكسرة، عندي الضمة، عندي الفتحة، وعندي السكون. انا ما عرفتش دابا واش درتهم في الترتيب ولا نتوما خصكم، ولا خصكم ترتبوهم. انا بغيتكم ديروهم ليا بالترتيب القوي واللي ضعف منه، واللي ضعف منه والضعيف بمره، وفي نفس الوقت بغيتكم ديروا ليا مع كل حركه من هادو الحرف اللي كيعطيها الصوت ديال المد. يعني قلنا ثلاثة ديال الصوت ديال الحروف اللي كيعطيونا المد، المد ديال الأ وديال الأو وديال الإي. غادي تكتبوا لي هاد الحروف، أنا ما بغيتش نقولهم لكم دابا، شرحتهم شحال من مرة وقلناهم شحال من مرة، غادي تكتبوهم انتوما في الدار، وغادي تكتبوا لي من بعد ما تكتبوهم ديروا معاهم عاود الهمزة. احنا يا شفنا الهمزة ديال الاول، شفنا الهمزه ديال الوسط وشفنا الهمزه ديال الاخر، مازال ما شرحناهاش مزيان، ولكن بغيتكم ديروا واحد كي كيقولوا للمجتهدي ان اصاب اجرا، الا اجتهدتوا ودرتوا داكشي صحيح غيكون عندكم جوج ديال الاجر، وإلا اجتهدتوا وخطأتوا عندكم اجر، يعني كيف ما كان الحال راكم رابحين رابحين، يكفي ان يكون عندكم الرغبه. وكيف كيقول ربي سبحانه وتعالى سبب يا عبدي وانا نكمل. اعزائي هكا كتكون الحلقه ديالنا ديال اليوم كملت، ما بقى لي دابا الا انني نودعكم على امل ان نتلاقى وعود مع بعضنا ان شاء الله في الحلقه الجايه، فاليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لاول مره على تقنيه سكوند لايف كاسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكره ماريا اماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس.

0: Silvia Bonaccini, Massimiliano Lippolis Martucci, Chiara Sepede. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.